ما ريبوت كارو مي كسس ما كنا من متوبالا بروال ودك إني أدك يا بابي بير كان كنا تلك البوت وعند بيجل يدور بول ريكورد ما وكرنيج بوني بو من بارا ما كل من بول بول استرني يا تبي بينا أبي أنا ما من تيتو تكلم تاني كني دارو بوك لربانيو من ما من بول بول استرني.